0: مرحبا بكم مستمعين الأعزاء إلى حلقة أخرى من برنامج نور على نور. إني أتشرف بلقاء كل مستمع كريم وأتمنى لكم أطيب الأوقات. وفي حلقة هذا المساء نستمع إلى تلاوة من كتاب المزامير أي كتاب الزابور، وإلى ركن المناقشة مباحث المؤمنين، وإلى مواد أخرى أرجو أن تكون مقبولة لديكم. فإلى التلاوة إذن من سفر المزامير.
1: مستمعي الكرام، يطيب لنا أن نتلو على مسامعكم اليوم المزمور 72، وفيه نبوة عن الملك الموعود، فلنصغ بانتباه وبإيمان. اللهم آت الملك إنصافك وعدلك لابن المليك، ليدين شعبك بالقسط وبائسيك بالإنصاف. تحمل الجبال السلام للشعب، وتحمل العدل الهضاب، يقضي للبائسين ويخلص بني المساكين، ويدك الظلوم دكا، يخشونك ما تعاقب الشمس والقمر جيلا بعد جيل، ينزل كالمطر على الجزيز وكالغياث على الأديم، يزهو في أيامه الصالح ويزول القمر والسلام عميم، يملك من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقصى الأراضين، فيجثو أمامه البدو وأعداؤه يلعقون التراب، ملوك ترشيش والجزائر يحملون الهدايا، وملوك شبأ وسبأ يقربون الهبات، ويسجد له الملوك كلهم وجميع الأمم إياه يعبدون. ينقذ المسكين المستجير والبائس دون معين، يرثي للمستضعف والمسكين، يخلص نفوس المساكين، يحرر نفوسهم من البغي والعسف، ودمهم عنده ثمين، يعيش ويعطى ذهب شبأ، ويدعى له كل حين، وله البركات طوال اليوم. وفرت الحنطة في البلاد، وكثرت على رؤوس الجبال، وغلت الأرض وزهت وأخصبت كثيرا، يدوم اسمه ما دامت الشمس، ويكون خالدا، وتتبارك به الأمم كلها، وبه يسعدون. تبارك الله الرب إله إسرائيل المنفرد بصنعه العجيب، تبارك اسم مجده سرمدا، وملأ مجده سائر الأراضين. آمين وآمين.

0: في برنامج نور على نور نقدم سلسلة من المناقشات حول العقيدة المسيحية الحقيقية، اسم السلسلة مباحث المؤمنين. يشترك في بحث اليوم السيدان عبد غريس وموريس رفلة والسيدة عائدة بشارة، ويقودنا في بحث اليوم السيد عبد غريس.
1: إننا نرحب بكم أيها المستمعون الكرام إلى مبحث آخر من مباحث المؤمنين، وكما تعلمون نحن نبحث في هذه السلسلة من مباحثنا بعض القصص التي قصها السيد المسيح قاصدا بها أن يعلمنا عن هذا الطريق حقائق روحية. لقد لاحظنا أن عددا من هذه القصص أو الأمثال تشير إلى مسؤولية السامعين عن القيام بالواجب عليهم في جو مجيء المسيح ويوم الحساب، وأقترح أن نبحث في هذه الفرصة مثلا آخر من هذا النوع.
2: وما هو يا أخ عبده؟
1: كنت أفكر في ذلك المثل الوارد في الإنجيل حسب كتابة لوقا الفصل 20.
3: أظن أنك تشير إلى مثل الكرم والكرامين، أليس كذلك؟
1: وهو كذلك، هل تتكرم وتقرأه لنا يا أخ موريس؟
3: بكل ممنونية. يقول الوحي، ابتدأ المسيح يقول للشعب هذا المثل: إنسان غرس كرما وسلمه إلى الكرامين وسافر زمانا طويلا، وفي الوقت أرسل إلى الكرامين عبدا لكي يعطوه من ثمر الكرم، فجلده الكرامون وأرسلوه فارغا، فعاد وأرسل عبدا آخر فجلدوا ذلك أيضا وأهنوه وأرسلوه فارغا، ثم عاد وأرسل ثالثا فجرحوه هذا أيضا وأخرجوه. فقال صاحب الكرم: ماذا أفعل؟ أرسل ابني الحبيب لعلهم إذا رأوه يهابون. فلما رآه الكرامون تآمروا فيما بينهم قائلين: هذا هو الوارث، هلموا نقتله لكي يصير لنا الميراث. فأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل بهم صاحب الكرم؟ يأتي ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطي الكرم للآخرين. فلما سمع الواقفون قالوا: حاشا.
1: شكرا يا أخ موريس. ولكي نفهم المقصود من هذه القصة يجب أن نعلم شيئا عن الظروف التي سببتها. ماذا نعلم عن تلك الظروف؟
2: واضح من الكلمات التي سبقتها أن رؤساء اليهود وقادة الدين كانوا يقاومون المسيح ويعترضون على تعليمه ويعاكسوه، وبنوع خاص كانوا ينكرون حق المسيح أن يعلم الناس.
1: ولماذا كانوا ينكرون حق المسيح أن يعلم الناس، وخاصة إذ كان الناس ينتبهون إلى كل كلمة نطق المسيح بها معلقين على كلامه؟
3: أظن أنك أصبت المرمى هنا يا عبد. كان هؤلاء القادة مرائين ومغويين، وكان تعليمهم هم مجرد تلاوة تقاليد الآباء، ولم يتبعوا هم أنفسهم التعليم الصحيح، لذلك لم يكن الشعب واثقا فيهم ولا في تعليمهم. أما المسيح فشعر الشعب بأنه كان يعلمهم كمن له سلطان، لذلك ترك الناس قادة الدين اليهود وذهبوا وراء المسيح.
2: وكان هذا يغيظ القادة طبعا، لأن المسيح كان يهدد مركزهم على رأيهم على كل حال.
1: أعتقد أن وجود المسيح كان مهددا لمركزهم فعلا، لأنه فضح رياءهم،
2: ولهذا السبب أراد القادة أن يتخلصوا منه، مش كده؟ ولذلك كانوا في وقته متآمرين عليه لكي يقتلوه، وجاءت هذه القصة في محلها
1: بدون شك. ومع أن المسيح لم يفسر المثل تفسيرا جليا، إلا أن السامعين فهموا تماما ماذا قصد المسيح به.
3: هذا أكيد، ويتضح هذا من ردة فعلهم عندما أشار المسيح إلى نصيب الكرامين بأنهم سيهلكون. قال السامعون: حاشا.
1: فلماذا قالوا حاشا إذ كان هؤلاء الكرامون الأشرار يستوجبون مثل هذا الحكم عليهم؟
2: واضح أنهم أدركوا بأنهم هم اليهود أي الكرامين الذين أشار المسيح إليهم في المثل.
1: دعونا نراجع القصة إذن. صاحب الكرم هو الله سبحانه وتعالى، والكرم هو العالم بل الناس الذين هم في العالم. أما الكرامون فواضح أنهم قادة اليهود والعبيد الذين أرسلهم صاحب الكرم ليستلموا ثمر الكرم كانوا الأنبياء.
3: والابن الحبيب الذي قتله الكرامون كان المسيح نفسه. وعلى فكرة يتضح من ذلك أن المسيح كان يتنبأ عن موته وكيفية موته نتيجة تآمر قادة اليهود عليه، وكونه يتنبأ عن موته هكذا يبين أن تآمر رؤساء اليهود عليه لم يفاجئه، كان عالما به قبل حدوثه وواجهه بكل هدوء ولم يحاول أن يفلت منه.
1: أعتقد أن هذا صحيح، ولكن بالإشارة للقصة نفسها، ما هو التعليم الرئيسي الذي أراد المسيح أن يعلمنا إياه عن طريق هذا المثل يا ترى؟
2: أفتكر أن المسيح أشار به إلى موقف اليهود تجاه الله ومرسليه في طول تاريخهم، إنهم دائما قاوموا الأنبياء ورفضوا رسالة الله على أفواههم.
3: وليس ذلك فقط، بل تصرفوا كأن الكرم كان ملكا لهم، لم يعتبروا أنفسهم مسؤولين عن تقديم حسابا لله، بل ما كانوا يعترفون بحق الله فيهم بالمرة.
2: وهناك شيء آخر أراه في القصة.
1: ما هو يا أخت عايدة؟
2: أرى فيها صبر الله وطول أناته. أرسل لهم نبيا بعد نبي، لم يحكم عليهم فورا.
3: ألا تفتكرين يا أخت عايدة أن صبر الله عليهم إنما جعلهم يقسون قلوبهم، إذ كانوا على الأرجح يعتبرون صبره تعالى عدم مبالاة؟
2: يجوز، ومن الناحية الأخرى كان من الممكن أن يحسبوه ضعفا،
1: أو قد يكون الأمر معهم أنهم اعتبروا أنفسهم أناسا ممتازين ولذلك كانوا مستثنيين مما يقع على أناس غيرهم من الحكم والدينونة.
3: على كل حال كان تصرف هؤلاء الكرامين بلا عذر، لم يكونوا يرفضون إعطاء صاحب الكرم حقه من الثمر فحسب، بل استهانوا به أيضا، إذ أهانوا عبيده وجرحوهم وأرسلوهم فارغين. هكذا كان اليهود وبنوع خاص رؤساءهم يتصرفون مع الله وأنبيائه.
1: وهل نحن أفضل من اليهود في ذلك يا ترى؟ كم مرة يرسل الله لنا رسالة عن طريق خدامه أو عن طريق حوادث أو ظروف ونحن نهملها كأنه لا يوجد يوم حساب؟
2: بل أحيانا كأن الله نفسه سبحانه وتعالى ليس موجودا.
1: هذا صحيح ويا للأسف، ولكن ليس هذا نهاية القصة. بعدما رفض الكرامون عبيد صاحب الكرم وأخرجوهم من الكرم، عزم صاحب الكرم على إرسال ابنه الحبيب إليهم، ولكنهم تآمروا عليه وأخرجوه من الكرم وقتلوه.
3: واضح أن المسيح كان يشير إلى نفسه هنا وإلى مكان رؤساء اليهود مزمعين أن يفعلوا به كما لاحظنا، إنهم مسكوه وأخرجوه من مدينة القدس وهناك قتلوه. هذا ما حدث فعلا، وكان المسيح هنا يتنبأ عن موته هكذا قبل حدوثه.
1: وليس هذا نهاية القصة أيضا، الكلمة الأخيرة دائما عند الله ليس عند الإنسان. كان الكرامون يظنون أنهم بقتلهم ابن صاحب الكرم قد تخلصوا من سيادته عليهم وأنه سيتركهم وشأنهم.
2: واضح من الإنجيل أن الله يعتبر كل المؤمنين بالمسيح شعبه الآن، بدليل قوله تعالى في ذلك الجزء من الإنجيل المعروف برسالة بطرس الأولى القائل: وأما أنتم أي المؤمنون فجنس مختار وكهنوت ملوكي أمة مقدسة شعب اقتناء لكي تخبروا بفضائل الذي دعاكم من الظلمة إلى نوره العجيب.
1: وأعتقد أن هذا التقرير الإلهي ينطبق على كل المؤمنين بالمسيح بصرف النظر عن جنسهم الأصلي، وقد يشمل يهودا أيضا إذا تركوا طرقهم الشريرة وآمنوا. وأخشى أن الوقت قد راح علينا مرة أخرى، ولكن قبل أن نترككم أيها المستمعون الكرام، إليكم هذا السؤال للتفكير فيه والإجابة عنه: من هم صاحب الكرم وابنه والكرامون؟ وإليكم السؤال مرة أخرى: من هم صاحب الكرم وابنه والكرامون؟ وإلى اللقاء، والرب معكم.